0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

0: مرحبا مجددا أعزائي، وشكرا لكل من أعطى فرصة لأن يستمع لكلمة الرب. في الحقيقة نحن نشكر الرب الذي يعطينا الفرصة لكي نستمع إلى كلمته. لازلت أتحدث إليكم من كلمة الله من عبرانيين 11 عن الحياة بالإيمان. حديثي إليكم اليوم عن إيمان يعقوب. في الآية 21 من عبرانيين 11 يقول: بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف منسى وأفرايم وسجد على رأس عصاه. عند موته بارك إسحاق قبله، عند موته بارك يعقوب وعيسو، رأينا هذا في مرة سابقة. والآن يعقوب وهو يحتضر يبارك حفيديه ابني يوسف منسى وأفرايم، وبعد أن باركهما سجد على رأس عصاه، وكانت هذه النهاية نهاية حياته. يعقوب كلنا نعرف أنه عاش حياة دنيوية، ومع ذلك تطلع بالإيمان إلى ما بعد موته، إلى ما سيفعله الله مستقبلا، ليس إلى ما فعله هو يعقوب من ضعفات وزلات وسقطات كثيرة في حياته، أو ما تركه هو من تركة أو ميراث مادي أو دنيوي لأبنائه. تعلم أن كل محاولاته وتعبه وسن عمره انتهت في النهاية بمجاعة لشعبه الذي نزل لمصر ليجد طعاما. عن طريق من وكيف؟ عن طريق ابنه الذي ظنه ميتا، أقصد هنا يوسف. أراد الرب أن يعلمه أن طرق الرب ليست كطرق البشر، الله هو الذي يجري. كل ما فعله يعقوب لم يبقى منه شيء لأبنائه، كما قلت ختم حياته بمجاعة، أو لم يترك شيئا لأحفاده. وعلى هذا الإيمان بارك حفيديه، بارك حفيديه منسى وأفرايم، واثقا أن الرب هو الذي يفعل والرب هو الذي يعطي. وفعل ما سبق وفعله الله معه، فقدم أفرايم على منسى. تذكرون أن يعقوب ولد بعد عيسو، لكن الرب قدم يعقوب على عيسو البكر، وهو هنا يفعل مع أفرايم ومنسى ما فعله الرب معه، فقدم أفرايم الأصغر على منسى الأكبر. وكان هذا مخالفا للأعراف والتقاليد والموروثات. تذكروا أن هذا ساء جدا في نظر يوسف عندما رأى أن يعقوب يبارك أفرايم الأصغر بركة الضعف التي تجوز بحسب التقاليد لمنسى، لكن يعقوب أصر على ما فعل لأنه كان في هذه المرة يتصرف بالإيمان وليس بالعيان، يتصرف تصرفا روحيا وليس ماديا. ثم يقول: سجد على رأس عصا، أو على رأس سريره، أو على رأس عصا. سجد يعقوب على عصا متكئا على العصا التي كانت بيده، أو على السرير الذي كان ينام فيه قبل أن يبارك ابني يوسف. عندما مرض يعقوب مرضه الأخير وذهب إليه يوسف في الأول، جعل يعقوب يوسف يحلف له أن لا يدفنه في مصر، بل في قبر إبراهيم وسارة وأسحاق في أرض كنعان في حقل المكفيلة الذي اشتراه إبراهيم. وبعدما حلف يوسف لأبيه أنه سيفعل ذلك سجد يعقوب. أين الإيمان هنا؟ أين الإيمان هنا؟ سجد وهو يموت، وهو يحتضر في فراشه، سجد، عبد. كان كل ما يفعله يعقوب كان عبارة عن عبادة للرب، كان إعلان إيمان في الرب حتى في لحظات موته. في الحقيقة ربما يكون سجد على العصا وليس على السرير، لأن هذه العصا هي التي عبر بها الأردن قديما عندما كان هاربا من أخيه، وهذه العصا هي التي كان يتوكأ عليها بعد صراعه مع الرب في ذنيئيل في تكوين 32. سجد على رأس العصا متكن على العصا، وكأنه يعلن أن استناده من البداية للنهاية على الرب. احتفظ بهذه العصا طول حياته، وكان كلما يتكئ على العصا يقول: أنا بهذه العصا فقط عبرت الأردن، لم أكن أملك إلا هذه العصا، لكن الرب باركني بالأبناء وبالأحفاد وباركهم وهم في مصر أيضا، لكي يعلن أن اتكاله من البداية للنهاية هو على الرب وعلى مواعيده. كانت العصا بالنسبة ليعقوب عصا مشهورة مثل عصا موسى بالنسبة لنا، تعلن عن يد الرب ويمين الرب القادرة. في النهاية المطلوب أو المقصود هنا ليس إذا كان سجد على سرير أو على عصا، لكن السجود في حد ذاته، العبادة في حد ذاته. هو لا يتكلم هنا عن عجوز مسن مضطر أن يسجد أو ينحني، لكنه يتكلم عن شخص لديه قوة روحية شديدة ولديه إيمان مشرق وكامل يعلنه باتكاله على الرب في كلمتين: بارك وسجد. عند موته بارك حفيديه على أساس مواعيد الرب، وسجد متعبدا للرب الذي سيحقق هذه المواعيد. عندما حلف يوسف لأبيه أنه سيدفنه في كنعان سجد، لأنه رأى في ذلك بالإيمان لمحة من تحقيق وعد الله له ولأبويه إبراهيم وإسحاق. كان رجاءه ليس في هذه الحياة ولا في هذه الأرض، لكن في مواعيد الله، في الوطن الأفضل، الوطن السماوي. آمن أن كل هذا ما هو إلا ظل ورمز وليس حقيقة. الحقيقة كانت في يسوع المسيح الذي فيه تحققت كل مواعيد الله، ليس بامتلاك أرض مادية مثل كنعان أو غيرها، ولكن بامتلاك الأرض السماوية والميراث السماوي الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، المحفوظ لنا في السماويات. ما أعظمه هذا الإيمان! وهذا الإيمان يجد معناه الحقيقي في تحقيقه في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. مات يعقوب ودفن، لكن مات المسيح وقام. يبارككم الرب.
1: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم.

أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. لا تفعلي بنفسك شيئا رديئا، عبارة قالها الرسول بولس لسجان فيليبي لما ظن أن المساجين هربوا من السجن. قال خلاص بدل ما يعذبوني ويبهدلوني وعلى آخر أيامي في الشغل والسجن وخبراتي والحاجات الكتير اللي كنت وصلت لها والإنجازات العظيمة، في الآخر يقولوا مساجين هربوا منه، أفضل حاجة أموت نفسي بدل ما أنا في أتعذب وفي الآخر هموت، أو بدل ما يحطوا رجلي في المقطرة مكانهم. فكر سجان فيليبي أنه يموت نفسه واستل السيف، لكن الرسول بولس يقوله لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. أنا هاخد الآية دي في حتة تانية أشجعك بيها النهاردة، وبقول لك يلي أنت قافل على نفسك، يلي أنت حزينة ومنطوية ومنكسرة، يلي أنت ممكن يكون رغم إيمانك، رغم حياتك الحلوة، رغم خبراتك في الحياة، رغم النجاحات اللي حققتها، جه إبليس يحاربك بفكر الانتحار، جه إبليس يسجنك في سجن الاكتئاب بسبب مشاكل أنت دخلت فيها أو دخلوك فيها، بسبب واقع فرض عليك أو واقع اخترته لنفسك، لكن شاعر أنه البيعة طلعت خسرانة والقضية مش هتكسبها والمشكلة متعقدة، ومرة تلوم نفسك وتلوم قراراتك، ومرة تلوم الظروف والناس اللي حواليك، ومش بعيد لومنا ربنا على أوضاع وظروف إحنا فيها، وبدأت تاخد قرار إنك تفعل بنفسك شيئا رديئا. عايز تنطوي، تنعزل، تنتحر، تكسر علاقات، توقع حاجات في حياتك، وبدأ عدو الخير يهاجم بالفكر السلبي. رب النهاردة بعت لك رسالة مهدفة مشجعة محددة، لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. وما أعمل إيه؟ إيه الحاجة الإيجابية اللي ممكن أعملها في وضع نفسي أو صحي أو مادي أو مجتمعي مخليني أنا مضغوط بهذا الشكل، أعاني بهذه الكيفية؟ حاجات كتير، هذكر منها ثلاث حاجات. رقم واحد، انظر للرب كل حين. رقم اتنين، شجع المتألمين. رقم ثلاثة، تأكد أن ضيقتك إلى حين. رقم واحد، انظر للرب كل حين، خلي دايما عينك على الرب. وما خاب منتظره، مش بقول لك كلام وعظ، مش بقول لك كلام إنشاء مستهلك، لكن نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. خلي دايما عينينا مرفوعة. مشكلة النعامة إنه لما بشوف الصياد دماغها بتنزل تحت، لكن ميزة النسر لما بيشوف الصياد راسه بتطلع فوق، فبالتالي النعامة بيصطادوها وبتموت، والنسر ينجو ويهرب، لأنه هرب مش بس للسماء لكن في اتجاه الشمس. طول ما في التجربة أنا حاطط عيني على رجلي، عيني في التراب، عيني على الأزمة، عيني على الضيقة، عيني على المشكلة، إبليس هيعرف يصطادني. لكن لو عرفت تطير يتم فيك كلمات أمثال واحد لما قال لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يبقى رقم واحد، انظر للرب كل حين. رقم اتنين، شجع الآخرين. تقول أشجع الآخرين إزاي لما أنا محتاج اللي يشجعني؟ صدقني وعن تجربة، لما تكون متألم اسند حد متألم، ولما تكون مكسور طبطب على حد قلبه مكسور. اختبرها المرنم وقال وانصف غيري وانا مظلوم،
وابدر فرحي وانا مهموم. تعرف انه اكتر كلام بنقوله مؤثر، واكتر صلاة بنصليها بحق، واكتر دموع بتكون صادقة واحنا في عز التجربة والألم، ونقدر بجد نسند ونرفع، لأنه في الوقت ده كلامنا مش بيكون كلام وعظ، ولا بيكون كلام شعارات، ولا بيكون كلام محفوظ أو مسموع أو مقروء، لكن بيكون كلام من قلب الاختبار، أو الكلام أنا فعلا عايشه. وانت محتاج، صدقني جرب تعمل كده، وانت محتاج دور على حد واديله، حتى لو قليل بس اديله. وانت متألم وحزين دور على حد يفتقد للسعادة واديله. قالوا السعادة هي الشيء الوحيد الذي كلما اقتسمناها مع الآخرين زاد نصيبنا منها. كل ما توزعها على الناس انت بتاخد أكبر نصيب. السعادة مش انك تدي الناس فلوس، السعادة مش مجرد بس انك تقول حاجة يعني للناس خبر حلو، السعادة انك تبتسم، تبتسم في وش حد، تقول له كلمة حلوة، تقول له كلمة مشجعة، تساعده، تعرف انه في مشكلة معينة عنده توقف معاه. في طرق وحاجات كتير للعطاء، عطاء مادي، عطاء نفسي، تشجيع، شجعه صغار النفوس. ليه صغار النفوس؟ النفس صغيرة ده كلمة طلعه السماء، وربع كلمة ينزله تحت الأرض. عشان كده شجع، تتشجع، اسند، تتسند. رقم 3، لا تفعل بنفسك شيئا رديئا. مش بس لما تخلي عينك على الرب كل حين وتشجع الآخرين، لكن صدق أن تجربتك إلى حين. عارف يعني إلى حين؟ هتعدي، هتعدي. قال المرنم لا أذكر تجربة لم تنتهي، لا أذكر. مفيش تجربة ولا أزمة ولا ضيقة بتكمل العمر كله، كله بياخد وقته وبيروح. بس بلاش التجربة تسيب فيك أكبر قدر من الجروح. وافتكر دايما أنه في إله كلماته تنعش القلب، كلماته بلسم للروح. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

0: لا تهتم بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
1: الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير.
2: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. أيضاً كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقاً تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزاً.
3: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.
1: لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره.
4: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟
5: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني، نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل، هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه، ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير.
2: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم.
0: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها.
1: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، وأنا لا أنساك. هوذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما.
6: كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات.
2: الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى،
3: وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد.
1: فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم. من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان، وفي طريقه يسر. إذا سقط لا ينطرح، لأن الرب مسند يده. أيضاً كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقاً تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزاً.
6: لا تهتم قائلين: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره.
1: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.

0: قالوا عن الأم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إن كل مالي وكل كياني أنا مدين به لأمي. إن لم تكن الأم فلا أمة، فالأمم بالأمهات. إن كل ما في كياني هو من صنع أمي. إن كل ما يجب أن يتعلمه الطفل قبل كل شيء هو حب الوطن وحب الأم. أمي هي التي شكلتني بيديها، فهي أرضعتني، وهي التي أعدت طعامي، وهي التي لازمتني في فرحتي، وهي التي وضعتني في فراشي، وهي التي علمتني كيف أخطو ولقنتني كيف أنطق. هي التي صنعت مني هذا الرجل. لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي. أمي هي التي غذتني من عصارة دمها جنينا، وأرضعتني من عذب لبنها طفلا، ومن خلاصة روحها صبيا، ومن مثلها العليا رجلا. ما أعظم كلمة الأم، وما أعظم محبتها العاملة دون أن تنتظر حمدا أو شكرا. الأم قوية برقتها، ناطقة بصمتها. إن كلمة واحدة من فمها هي خير دستور. إن لمحة واحدة من عينيها أكثر بهاء من أشعة الشمس. أوصى واحد من قدماء الفراعنة المصريين قائلا: ضاعف الخبز لأمك واحتملها كما احتملتك. لقد حملتك جنينا ورضيعا، ولم تكف عن خدمتك طفلا وصبيا، وعندما كبرت ذهبت معك إلى المدرسة. فإن كنت شابا أو شيخا عليك أن تحبها وتكرمها وتخدمها.
1: ولكنني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع، لأشهد ببشارة نعمة الله.

0: حتى ولو يكرهوني الناس وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس.
1: وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: البرنامج القادم البرنامج المصري.
9: ZZZ 92.3 FM
8: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. تسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 لـ3، يوم الأربعاء من 4 لـ5 بعد الظهر، ويوم الخميس من 9 لـ10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. ليس المهم أن تجعلني أفهم ما أرى، وإنما أن نغير ما نرى. من كان لطيفا معك وخشنا مع غيرك ليس لطيفا. أكثر الناس قسوة أكثرهم ضعفا. من يريد الحب يجده في انتظاره. أن تحب فهذا مؤكد، أن يحبك أحد فليس مؤكدا. الحب العظيم ليس له مقابل. أساس الزواج الناجح سامحني أسامحك. صعب أن تسامح عدوا، أصعب أن تسامح صديقا. وأخيرا، في حياتنا أكذوبة كبيرة، إننا ولدنا لنكون سعداء.

92.3 FM البرنامج المصري. أيهما أشد بكاء العين أم بكاء القلب؟ خليكوا معي. بكاء القلب أشد وأقصى بكثير من بكاء العين، بينما تعبر العين عن حزنها بدموع يمكن للجميع رؤيتها وتخفيفها، فإن بكاء القلب هو ألم صامت ينزف من الداخل دون دموع ولا يشعر به أحد. توضيحات بسيطة: بكاء العين قطرات ماء تنزل لتغسل الهموم وتريح النفس وينتهي الحزن بعدها غالبا. بكاء القلب جرح داخلي عميق يكسر الروح ويجعلك تبتسم في الظاهر بينما يتألم قلبك بشدة. ما هو أشد أنواع البكاء؟ أشد أنواع البكاء هو البكاء الصامت أو بكاء القلب، والذي يحدث عندما يكون الألم النفسي أو الصدمة أكبر من قدرة العين على البكاء. في هذه الحالة تتوقف الدموع وينطق القلب وجعاً، مما يجعله أصعب أنواع البكاء وأكثرها مرارة وتأثيراً على النفس. ويعرف هذا البكاء نفسياً وشرعياً بالعديد من الأنواع والمراحل التي تعبر عن أقصى درجات الوجع وتبرز تفاصيله في الآتي: درجات وأنواع البكاء الشديد: بكاء القلوب، البكاء بلا دموع، أعلى درجات الألم، وهو انحباس الدموع داخل العين لانقباض القلب من شدة الصدمة أو حزن. بكاء الجزع، الجزع وهو البكاء الناتج عن عدم القدرة على تحمل الألم المفاجئ أو الفاجعة. بكاء الندم اعتبره علماء النفس من أقصى أنواع البكاء مرارة، لأنه اعتراف بالعجز وتقصير الإنسان في حق نفسه أو غيره. البكاء الهستيري، حالة نفسية يصل فيها الإنسان إلى نوبات بكاء مفاجئة شديدة وغير متناسبة مع الموقف نتيجة للضغوط المكبوت. يا رب لا لبكاء العين ولا لبكاء القلب، وتكون أيامنا كلها فرح وسعادة.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع حكاية مكان. النهاردة اخترت لكم المكان هو محافظة الأقصر. معنى شعار محافظة الأقصر: استوحى شعار محافظة الأقصر من حروف اسم المدينة باللغة الإنجليزية لاكسور L-U-X-O-R، حيث يرمز كل حرف إلى عنصر يعكس الطابع التاريخي والمعماري للمحافظة. حرف اللام يشير إلى الزاوية القائمة المميزة للعمارة في المحافظة. حرف اليو يعبر عن ممرات المعابد والمعتقدات الفرعونية. حرف الإكس يجسد موقع الأقصر بين ضفتي نهر النيل. حرف الأو يرمز إلى قرص الشمس الذي يعد من أبرز رموز الحضارة. حرف الآر يشير إلى قارب الشمس الذي استخدمه الفراعنة. تاريخ التسمية: عرفت الأقصر قديما باسم طيبة، بينما أطلق عليها العرب اسم الأقصر نظرا لكثرة القصور والمعابد الأثرية فيها. مدينة المعابد، مدينة المئة باب، لقبها به المؤرخ اليوناني هوميروس لكثرة بوابات بنيتها الضخمة. مدينة الشمس ومدينة النور دلالة على قدسيتها وعظمتها في التاريخ المصري القديم. ما هي أشهر أكلة في الأقصر؟ تتميز محافظة الأقصر بموروث غذائي أصيل يجمع بين عبق التاريخ والنكهات الصعيدية المميزة. ومن أشهر أكلاتها الكمونية، طبق رئيسي يتكون من قطع اللحم والكبدة ومتبل بتوابل قوية. السخين، أكلة تراثية ترتبط بالأعياد وتقدم عادة مع الفطير الناشف الرقاق، وتتكون من مرقة اللحم والتوابل. الكباب الأقصري، مختلفة عن الكباب المشوي حيث تصنع من القمح والرز مع قطع اللحم. المفروكة، حلوى صعيدية شهيرة تعد من الفطير المفتت الممزوج بالسمنة البلدي والعسل. هنطلع فاصل بأغنية ونرجع نواصل.

92.3 FM البرنامج المصري. ورجعنا تاني وحنكمل على الأقصر. أسماء المعابد في الأقصر: تضم مدينة الأقصر مجموعة من أروع المعالم الأثرية والتاريخية في العالم، وتنقسم جغرافيا إلى الضفة الشرقية والضفة الغربية. معبد الأقصر معابد البر الشرقي بيقع في قلب المدينة. معبد الكرنك مجمع ديني ضخم يضم عدة معابد: معابد البر الغربي، معبد حتشبسوت المعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت، معبد الراميسيوم للملك رمسيس الثاني، معبد مدينة هابو للملك رمسيس الثالث. أهم ما يميز الأقصر مدينة سياحية رائعة تحوي العديد من الآثار والمعالم التاريخية والثقافية الهامة. تعد وجهة سياحية مميزة لمحبي التاريخ والثقافة، وتتميز بطقس معتدل على مدار العام. من أهم أسباب زيارة الأقصر هو زيارة معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادي الملوك والمتحف المصري، بالإضافة إلى التنزه في نهر النيل والاستمتاع بأجواء الأقصر الساحرة. هتزور مصر؟ يعني لازم تروح الأقصر وأسوان بالمرة، تروح وترجع بالسلامة. ونقول لكم إيه؟ بون فواياج.

92.3 FM البرنامج المصري. بيسألوا يقولوا هل الحب بيقتل الوقت أم الوقت بيقتل الحب؟ يعد هذا التساؤل من أعمق الثنائيات الفلسفية. الإجابة الدقيقة تكمن في أن الحب يقتل الوقت عندما يكون صادقا وحقيقيا، لأنه يجعلك تعيش لحظات سعيدة تتمنى لو تتوقف. في المقابل الوقت يقتل الحب عندما يغيب الاهتمام والتقدير، مما يحول المشاعر الدافئة إلى برود تدريجي. إليك مقارنة بسيطة بتوضح لك كيف يقتل الحب الوقت. تسارع اللحظات في حالات الحب الصادق والانسجام، يمر الوقت دون أن تشعر به، حيث يسرق الشغف عقارب الساعة. طغيان اللحظة يجعل الحب التركيز منصبا على الحاضر، مما يلغي إحساسك بالماضي والمستقبل. الهروب من الواقع بيوفر الحب ملاذا آمنا ليس فيه الإنسان ضغوط الحياة وأعبائها. كيف يقتل الوقت الحب؟ الروتين والملل، غياب التجديد في العلاقة يجعل الأيام تتشابه، مما يؤدي إلى فتور المشاعر. تراكم الإهمال، مرور الوقت دون اهتمام متبادل يؤدي إلى تآكل المشاعر تدريجيا وببطء. استضام التوقعات، مع مرور الأيام قد تظهر تفاصيل وعيوب لم تكن واضحة في البداية، مما يضع قوة العلاقة على المحك. الخلاصة عزيزي المستمع، الوقت لا يقتل الحب الحقيقي أبدا، بل يزيده عمقا ورسوخا، إنما الوقت يقتل التعلق المؤقت أو الحب المبني على التلاعب. إيه رأيك؟

ناتشي 2.3 FM البرنامج المصري. ومن حكايات الحب ونروح على هقول لكم على وصفة المشروم صوص. ازاي تعملوا المشروم صوص؟ 2 تيبل سبون سمنة مش مملحة، نص تيبل سبون أوليف أويل، 300 جرام مشروم طبعا متخرط، شوية ملح، شوية فلفل، فصين توم بتعمليهم بتقطعيهم حتت حتت صغيرة، ربع كاب أو 65 ميلي جرام وايت واين بس ما يكونش مسكر أو روزي، يعني شوية غامق ما يكونش مسكر يكون دراي، نص كاب أو 125 ميلي جرام مرقة يا تشيكن فرخة يا خضار، و 250 ميلي جرام كريمة بس مش كريمة لايت كريم، لا ثيك كريم، وانتي كده هتطلعي تعملي مشروم صوص، وبعدين تروحي بقى جايبة الستيك وتشويه وتحطي المشروم صوص عليه ويا جماله وبالهنا.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الشمس الجميلة. ادعى أحد الفلاسفة الملحدين أن الناس يعتقدون بوجود الله لمجرد كونهم لقنوا ذلك منذ طفولتهم. أراد أن يثبت زعمه بالاختبار، فربى ولدا حتى كبر ولم يلفظ أحد أمامه اسم الله، ومع ذلك فجأه يوما وهو راكع على الأرض ينظر إلى الشمس المشرقة ويقول لها: ما أجملك أيتها الشمس، وما أعظمك، وكم يجب أن يكون صانعك أجمل وأعظم منك، فإذا شهدتيه فخذي لي قبلة منه. أكيد عزيزي المستمع، الله معنا وموجود في كل مكان.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، قبل ما نوصل لنهاية البرنامج أحب أقول لك إنك تفكر في يوم 11 أغسطس. 11 أغسطس هيبقى فيه تعداد سنسس، تعداد لكل أستراليا، فبليز خلي بالك. إن شاء الله في البرامج التانية، في البرامج القادمة هنقول لكم على information أكتر وأكتر، بس إحنا بنقول لكم من دلوقتي إنكم تفكروا في الموضوع ده. بيتعمل census يعني تعداد لكل السكان بتوع أستراليا لمعرفة كل حاجة بتحصل في المدارس، في المستشفيات، في كل حاجة. آخر حاجة هقولها لك هي حكمة اليوم. حكمة اليوم بتقول الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. القلق لا يمنع ألم الغد. لك حاجة، آخر حاجة هقولها لك هي حكمة اليوم. حكمة اليوم بتقول الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. القلق

شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنا يا جميل يا جميل ان شاء الله معدنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش عايز الخبات طيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تي تي انا بوز اخو ثريت بزيد حراري اي تبع محريره زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن ما قال بينتا كل ثلاثه صلات بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج تاخذ زخانسا تشيك بزيت ويب سايت بيم www.3bz.com.au بي تابعو متينا او داونلود مشام يتفركال
1: قرطن نبي سنه هجي من ناج محمد رالي تخيسا خاي تلتسم هلك ازنام زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزان خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راع خوليم لاي بزي كيكال نيو تلتسم هلك ازنبي مدول ما اي راع خوم مستتفر كاخو بنا جمت كيبال بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam hara@hormel.com be matra it farakal. Khaja shu tasma tashalem rachuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti telo bezal khusri tribel zed hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zina uni glazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tenab.

الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة سيدنا محمد خير الأنام، وأرسل الرسل والأنبياء هدى مهتدين يدعون إلى عبادته سبحانه ويحذرون من معصيته، والصلاة والسلام على من صلى بالأنبياء إماما وكان لهم ختاما سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورة الأعراف آية بقلا وسبعين وسدستي. حوج درس زين الله بايقرا نبي الله نوح سير زيو تيت بيتي وكزال خنال. نبي الله نوح ذكر وأنبياج كتزو نبي نتل زيد قفرو قومياج سيو كناوت وقوا يسلط بودان دي ومتلي مدلي النارا يكل حبوز نارام أحتي الله بإيمانو عبادة يا شول حق يخل لا زالم الله متلي انت بايت بين نارا أوزن يا آدم به إلى ونبي الله إدريس زمن بزنار قومياج دم ممزيوم مسلمات مؤمنات النارو الله بهم شريك زل دبلاج ما إشوتوا بالو تاج زيو بهم الله بممنتي وزتريخب قومياج النارو استازوم نبي الله إدريس اتدنيتو زتلاي بحر تيت وقت زوبي الله بزلمن قومياج قويته بشريك زي دبلاج ترخبو ييمتي وكنزال ميقل وقت اتدنيت بي الله بزلمن قومياج مترخب زيونتا يرخبت لأساسهم نبي الله إدريس أمتاج بزنار وحمست ذا الله فري صالح قومياته كتبت ليخنا البايت به إجزيو بزيشي خلو صنماته مرق قبما عبادة موش زيو بنتا حياج حمست نبي الله إدريس وقت بزنار مؤمناته سورة النوح آية كيا وش اشتبي الله كيك ليو. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إحريز حيات حمست مؤمن قافيات بايتيم واد سواع يغوث يعوقوا نسر زايو صالحات ويمسل سنم طبياشما سمات سيوم صالحات لزناري يسمو ويستو يكدا شيطانات لذي قدر زيو مديجة بشخشخ بايايو يي أي نبي حيات سنمات تبتي زي قدور وقت لينبرو مام الزو بحلي عدزيات وزو عبادة موشي يقلو واتي يي أي نبي زي تيقل قسوس أمنتي وقت وقت بكل تسراجة عبادة يا شولم حق زي خلاو أوربيم قرقارة زي وشما يقسي بيم يتخاطر لزي فرق وسنماتو إجي زيو بطب موشي بي حوجزوم يي قسوس حالة ترخبال حياته مقنالي حقو متي وقلي عبادة ياشو لحق يخل الله نتسو متلي مدلي نبي الله نوح والله قفريو نبي الله نوح قسوس أمنت بزنارات لي ميقل زد قفرو زا الله لوخنتيو. سورة الأعراف آية 60 وحمست به: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بايت به زحتين بقلا وخمسين أمد دفن الله بإيمان وبايت به كلا حوت سيو زسيمة ونبي انتيو أورتي وامالتوم دري واسو تربيم مطوق أسوامت فرار بيم حرم زلايو به عبادة ياشو لحق خله يتكشاش لوم يتندأ لو ليوق لازال أحتي الله لزتانته زسبته أولو العزم انتيو يخني مام حقومت كيبل زبلاتشما الله قلب زيو زتيل مياج ممنم متكيبلم أبل يوما أدا واشيو زحتين بقلا وخمسين أما تجمئ ياشو زنارة كلا حوت بيم سوت السرا ويخنزال أسو كيسيت أما نبيو نبي الله نوح الله بإيمانو لزكا لحسا إنا وكشنوا تفتلي أطابين يزيو بأزن زيو بقوفل به المتكيبل زيوم يا ريو النارا استاذهم سيدنا نوح دعوة موشى بكمي حرم ألا شيوم حرم ألا ييوم. قال الله تعالى:
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بايت به الله سبحانه وتعالى نبي الله نوح بممل حلك زو زيد بلنته قويت زتي وكيوسا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بايت به نبي الله نوح بصوت سيو السيمو يسا الله سبحانه وتعالى سحيبة أمن تسفين طب ياشمة الزيو بزمن مؤمنات وا أوريات بيم كورما وإن استزوبه ينسك توحي بالله والتوكيو الزوب حر الله سبحانه وتعالى اتدتي وزال بميو تاتي كتا ايما ريما أربين أيامات لدتي بيوج زنارمي سري كتا كاننا الزوب حرم رزنا زول مسالم زليل زناب كوت وحرك اسلي مزلم به دتي بزيود دمي بحت دابلا يز السامة مي باتيم طوفان قنز وحمست وحر ليلي زال كيسخانة سحيمة بيز السيكالات زلتا دتي بروح زكاربي وسؤوم وريم النارم كناوتو قويت ذا الخشلي وأبدما كان أتيم الكريوة زولد لجزيو كان عنوى آيزوم نبي الله نوح زديج بلوخ لألمت ندا زيوما الله زلتا وعبادة موش زيوبي طوفان بهلاك زخانات بح هلاك خانو نبي الله نوح زلما نبيو قومي آيسيومي بيطرق زالونتو زاقسام لجيزيو كنعانم مسلت زالات بح أفوشي خون كتلي الله بيامنما الزيات بح سحيمة بيسيك الكت زرد أوسام. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بايتي به سري لأي مسيك الزوبي يسلت زال مسليو نبي الله نوحم الله بزلما نحوجي مسلتم الكريو بايتي به لجيزيو كنعان واتيوكم الله إيمان زمرسيو يسلت أزالم إلما نبي الله نحصل بزيو بزيو التلجزيو زو مسلت الفركم ذكروا شيش تلجاسيون سام حاموا يافث الله بأم زنارات لبيتي زمنات بح الله فضل زوبا رحمة سوبي يتسحيم بمسل زيوبي سلط وقنات خانو آخر بيم سفينة زيب الجودي يلوزال سري بأرقستي زرقستي بأيامم عاشورا أيام بين نارا الزو سفينة بزسلت قومياتش بزرية زترخب لياتهم سيدنا نوح إشتي والداج سيو بايتيم سام حاموا يافث متلين نارا زكاراتوين الله والدي بأرزك أيوم يلي بايتي حوج اتدتش بزال بني آدم جميهم نبي الله نوح إشتي والداج سيو لزرية انت بايتي انت أنبيات جميب به أمري قدور زنارو نبي الله نوح انتيو إتا الدنيت بزنا بروم ألفا وسات تبقلا وسوت السر أمت النارا الدنيت ومن كتب أغني خبايتي بمتسي ومقورر زت حيبر يوسان زايوم أحد قار لكوت قامبر زالاما أحد زو بمبوء أما أحد زو بموضع كوت انتبايتي بي الدنيت حتير نسيوم أوقويو نبي الله نوح ز الله لملح قافنة سيوبهم حلف الله زستئو نعمت لي أوركت حمدي أقب زنار نبي انتيو يلم حجزو سورة الإسراء آية شيشتبي الله بايا قال الله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بايتبي حمدي بجح زنار نتلي الله فالسيو آخر بيم أنبيات سيرة زيوبي قلبي رحسمة أورحالة محل زيوبي نشيل ميوم الله يخشي لنا بايتي بي الديب تلا يخوحوخ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو هربادر ميديا سيرفيس تغيثاي سينيا يي هربادر ميديا سيرفيس وين افهم واسري تريبل زد بحمد كهلبي اخاتشون دوكي اشل خوزال زي ساتي زو خبراتشو نقربي بازانة تبتي زيانتا ساتي زو لي تبزاشن لي خو خبراتشو اخصابي ميقل اخاتشون دوكي ناشتاني خونال Harbadir Munazamawa Harbira Fabrica Action Mugad Mabaina Begilizal Diwangar Falama Sane Sasamoy Bem Tamehara Harbadir Munazamawa Harbira Fabrica Action Mugad Mabaina Be Zayemech Banasumu Azokosom Astanatwe Logonotwe Itnafa Bezal Babul Nasriu Yinautikut Diwangar Be Yemihro Bezalu Falama Sane Sasamoy Bem Harari Husni Dumum Diwangar Be Ballamazo Tamehara Moizo diwanum liminet beza shahane wa harar bira fabrika aksion mugad yikar bima zikarababe u goz zur zur tile girgabot yisti kot zisata balla mannar. Yes, aspeen fabrika zo zikarababe u zigoz zur zur tila aybe girgabot mastale yet firka kosi jawab zo tab monya le zitri ayu nukta chirti be zagah tabti monya u yet hibrizal makhna zo maglet be diwangar zo dibaya wakti mastabe balla ma itla hadla kot at hebara. Harrabadir munazama wabarachum garab ziyudele zikaraba gozle sanibe girgabot mastazalba ta goz harrabira fabrika aksion mugad bilay alayishishtayn kamzal tanatum at ketabu. Zitalem fabrika zo ahad ayna zayti khashla aywa ta haymonya bilay sanibe girgabo sow yakarbikot diwangar zo imran gistila yukutum tabik be at hisasabu. Koso garabaj saad kanun falamawa zakarabo waayu akka zo be zabe hasa harari husni dummum diwangar zo harar bira fabrika aksion mugad zikarababe uzur zur gozle akka zo be girgabo sow yakarbikut imran zo sata. Yasaswem diwangar zo haja zo akka zo be mabe hasbe mehejale nahase hammisti moy kotal faa sirasut amatle hajis balla malahada. Takhitay be koso munazamachuma beyne be yitme harzal diwangar falamaw matkhita talbem akhagach fo yinna karbizana makhnazohum takdim bezo natiw kizana yukhunal. Kirmi walabbaynat ibarot taakh ziyuda iftitayu harakachu girgara monya bem dibaya ummatachma beyne be zik ziday hawas takatorotu zi makhlak fayda zo laki makhnazo tagalata. Kirmi wakti walabbaynat ibarot taakh ziyuda iftitayu harakachu girgara monya zo bem dibaya ummatachma beyne be zik zita ziday hawas takatorotu zi makhlak fayda zalanatuum. Harari husni say parti harari husni azala maktabagar masul gesi getu wa yeysa attewoku. Say parti harari Husni azala maktabagar masul zitayu gesi getu wa yeysa hoji moy bem kirmi walabbaynat ibarotu yinakzal bem maglatti satu. Maglatti ziyu bem kirmi walabbaynat ibarot taakh ziyu daif zitayu harakachu girgara monya bem huluf ummatachma beyne be zik zita ziday hawas takatorotu makhlak lem fayda zalanatu mgalatu. Hoji amat kirmi walabbaynat ibarot bem asra wa harat ayna isbalbalat walabbay ishotachum ta bora umakim dilaga matbo azyum galatu. Kirmi walabbaynat ibarot liminat be taakhziyu da ifsitayu harak aishsad garu maweder mahejaswa hadis mambartigar machekhalo miyat khatti zalin tabayu. Dibay bem darsi katarabe ummat taakhwa harak ummat awambe hadis ilam dubo fasliya chekhalo twa nubur ilam dubo fasliya chow mahejaswa tidilaga yitme harzalnatu mgalatu. Yibikajim zidarsi iddach girgara hangur matbela girgara wiyidablima bilis afed khidma ibarotwa damma gesa ishot mihriram yitme harzala chintayu bayu. Asimaze mochwa nibriletit ka halkuta monyele yat firkizalu walabbay ibarot dilagach yitme harzalu natuwom masul zogalatu. Yi walabbay nat ibarot ishot mihrirazobe shishtibakla arbina harat alfawa siddistibakla wa asra harat isbalbalad day hawas fasliyachu tanafa I monyele tabura ama kim dilaga mat bo azom tagalata. Husni zo be mambartigar chinkiw maftah le be jot be iddalagi be itrakhab zalnat tagalata. Harari husni be yitri izal mambartigar hitraw maftah le husni zo hukuma laki be jot mastabe katar bajih mila hota chu ishot wal yanyi be itrakhab zalnatu. حسنی زو گاراچ نیروتوا حکومہ کونسٹرکشن ایجنسی اتھے وقا ایجنسی زو مسئول انجنر محمد نور الدین زی گلتو کتبے حسنی زو بے مدنیاش ساتمن برتگار سوالو عدلیا اکوروروتوا ایی حکوف زی تحالت بے مرگ گبلے بے جوت بے اید دلگی بزال مخنزوم اتھے وقو حسنی زو بے اسر امسات ایک دی نیروت ابورا اساس بے اس بلبلات گار اقریبوت ملا ہوتا چ بے کوی حمست الف بلا ایو خنزالو گاراچو مچے خلے تبورا اما اید دلگی بے ایت رخب زال نتوم مدبل بگلتو گار خشونا احد حرک موتی بے مفتاح زیتی فرکنا توم زد کتابو انجنر محمد یہ وقت بے چنکی زو مفتاح لے اس بلبلات ملا ہوتا چو اشوت والیانیو بے ایت رخب زالو نتوم اکنو یہ انسوازی گتی بو اوت زالیو دای حواز فسلیا چو سانی بے تنافا ایش زال زیدائی منبرتی اپارتا مچ تی خلوسو ایت محر زال نتوم گلتو دی بای بے مقاد بے زیتویتن و مدنیاش روح زیو تاخ بے منبرتی گار زیو ویچی خلوکتا دچی اقریبوتوا تکنیک گرگارا مونیبه مچ خونتیا چیت خلقی به ایت رخب زالنت زیگلتو انجنر محمد گارنی رو سو به خاد کتارا زگاه تسادوت هی نبری کت مونیبه اقربو سو ملاحوتا چو مزگهله به یوت به ایت دلگی به زال مخنزوم اکنو حسنی زو به زال اونستا چی دینتوم اکزو به فایده لعی به مویلله زگاه ملای دلاغاش متمی حرزیوم زیگلتو انجنر محمد کوت الفواس راسوت امت مد به لیز تقدیم کفالوتوا درکوسیو زیتواتاو ساتی زیتویتانو داشلے گاری چخلو بو دچی مت ستا زوم اکنو مخنا زوبیم حسنی زوبی اس بلبلات ملا ہوتا چوے مدنیاش منبرتی گار چنکیو مفتح لے زیتے گلوی شوتا چی زکتی بے ایوار زالو نتوم انجنر محمد آئیو کنو حراری حسنی بے کوت الفواس راسوت بجت مت بے کوئے نکتا سی دستی ہیکتار بلا آئی منبرتی گار چی خلوت دچی نیروت لے حفظایش خاد کتار لے و مگاد بے زیتویتانو مدنیاش لے مت ستا زوم حسنی زو اسی منی روتوا کونسٹرکشن بیرو بے زیت رخب معلوم ماتوم یہ کانال حرر حسنی بے زید کمال بجت مت بے حرات نوکتا سی دستی بیلین بر بیل آئی بو اوت مت سا مسو حسنی زو بو اوت بیرو اتے وقا حرر حسنی بو اوت بیرو مسئول گیسی یاسین عبداللہ زیگلت اوکت بے امت تنافائی نتو میکن لے یت بورا ازالو پروجیکتا چ امون یخونو کتا لوی بیم بو اوت اکزو بے مسامت ات خیش مخنزوم اتے وقو مخنزو بیم زید کمال بجت مت بے حسنی زو بو اوتو اکزو بے مسامت گرب دلے کتار بجیه تا اونوت یت محر بزال نتوم گلتو یا متبی حرت بیلین سدستی بکلاو سب اینا کوت میلین بر مسا متلی تبورا اما حرت بیلین سدستی بکلاو کیا حمیستی میلین بر بلا ای مسا متبی ابو رزوزات زحتنا زحتنگ پرسنتیو منجح لی متفرق زوم گلتو زی سامت ابو اوت ما بین بی سانی تاکسی بی کوت بیلین سدستی بکلاو سرا کوت میلین بر بلا ای سانی زلت تاکسی بی کوت بیلین کوت بکلاو سرا حد میلین بر تاکسی زلت یو بو اوتا چ بی لیکن کوت بکلاو سب اینا حمیستی میلین بر بلا ای یکو سوم تبتی گر بو اوت بے حمیستی بکلاو کویا سی دستی میلین بر مخنزوم تے ایمدا زی سامتا بو اوت دموم زیت بورا اکوت بے زحتنا زحتنگ پرسنتی مخنزوم اکنو ما بو اوسو کوت الفاوا سراسا تی بجت امت بحزت حجاج سام حد بیلین حمیستی بکلاو سراسی دستی میلین بلا ای التانم اربینا زحتنگ پرسنتی بلا ای زاید نت زالانتوم اکنو لوی بیم استو احد نتو ملیک بے وازید کورانیو تدالگو تا چو متونی بے ایباروت مستاو لیکبه تکنولوژی به گرگار زخانه تدال گوتو طب مونی به زسامت لیکه هو دمون به مسامت بیوا زیگال مفتاح حیره و مطونیا از اوکسوم تاکسی اما سیلاو مزگاه بیوا بکوتوا ته بارینتو اساس ساشا اسود تاخرو متیوا امروتو اشوتوا المخنزو به یه نتیجه ملیک زوله لاکیتا چوت مونی زو گلتو تدال گوت سو حیره بیم زینا رو مکنان آتیا چو مطونیا بیوا کانون بکاچی دولا بنیا چو کم کانونیا زیمناوت دلاغاچ بی جوت بی مدلگ زیو زیتبورا دلاغا اینجه کتوم ات فیرکا کوت الفواس را ده تنگ بجت امتوم میری کفال زوا ایتر حیو ابو سام کاماش بحمد کورانی بے زی تونیا بو اوت مسامت لیوا زی تیگل حسنی و زی باد سای سفر بکوت مسئولی نتوم متواتر لے تب تی بزالو نتوم که کلو مسو بے زی تمی حر بو اوت مسامت تی ایتونی کتا اتا چوت زانیو کاماش لیم لوی بیم حکنی زیتیو میری کفالاچ تاسیس سودن لگیاش حسنی زولا گی مروتا چوا علای ابو سام کاماش جمی لیم مگن تا اکرب Boom. Zgadar khoto tena baisinya yi Harrabadir Media Service Win FM 3ZZZ Bahmat Kahalbe khahach fo induk yashlo khuzal zisati zo khabarachwa barnami zinyawna karbi wazana tabtinta sati zo le tabzashin le khu khabarachum lai le zid khidat al khawi maslinar ila wadi sati alai khabarachwa hanitra ikasi yi sati le ahad lui barnami tabashin le khu barnami zom hages samugadach fahmasa zashne wukalahti lai bif yashihinal yi zom hages samugadach isti esasule yidal gobe zalu dilagach dua ummat le eka digir jigaba aj akha wakti bim ya shobe zalu yadkilti zalu harakaj minin tawil dal bim nilam di bakut bernamij zow tab ashna lekhu yi asas bim bernamij zow be orko som maklumat tira khub boza khunat yi daraja bizal khu mugada chum tilam du boza khunat sika kilash khu bernamij zow tit khida talaw sani bizow kilafir khu khu yi dik sati alay bernamij bah nitra ikasi zikaru tabti ay sinya bah khayri kalahti wikil gizam khu bernamij zow tit khida talaw gidra bah afir khu khu sati usu yelena matrazi karew Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zid gadar khu Harrabadir Media Service hejaj sinya or ku tamanta khu kilana kada hoji tabza shile khu luy barnamiji nabranahal barnamiji zinyam itaw ka zal kuso khu ta amat bekad le esa samugad hages sabati binu qazana mugad ekadach wahmasa qalahtina shtana khunal yi mugad ta esso sokh min ayne binara zit esso le wahada fokh mun kut binara ilawa khabikh badwa ummatu asasa shudilaga shu ayta kessi daraja be idil gibi halil dalshim akhaqash le tilam dubokut orkosom yi daraja bizalu mugadachum yilam duboma gish badwa ummat le idil gufut le mahdije khunal idil dalben ta akhaqash le oji yi barnamijo tabzashne le khu hages sab mugad kadach wahmasa shibri mariwa zuksom mihra shawriach wahmasa dai bin khonima isahat kalahti unashtana khonal awdal zatum altrasam baytinda ile barnamijinyaw ilawa akhir zom tkhadatrulnaw gidra wahmasa natibrana dejay sinyawm hejay sinya sombezo ta interview zinale taradi mukhnazibem allahumma ganni lkhonaw megaltañ be neglama orko somba cinda mam benigli docteur abdou nasser bemo gesi abdou malik be
1: docteur abdou nasser be
0: okay docteur beniglana docteur abdou nasser hagesa bezala khusi jawaz orko som hagesa mininta maninta idlar shwem dun balu azo benigli
2: okay shukran yi nasibu satan lem hagesa ana nasser tukman linyalu hagesa bezala ny tay management committee mera shabun tay hagees sazana sa hagees abbreviation inte zoom harabadir grade 8 charity association inda zo by team sinanzina be abadir madrasa tilmi subtank tilmi jaj khairi bay mugad by team da ma e meses to the hizin news ha tahsib zo vigil farak yo shish ta mafikat by team da yani pakri mille اول ما استاذ سو ثانك يو بجي هنارنا بس هذه ناري سو ثانك يو ابدا اول ابدا المدرسه بلا سو ثانك انت اللي بدي ما ازو بيحل لي انت تفتح تنما يا لا سو تنار ما سو ثانك يو الناس النبي مزول انت ما لا بقول لك لا نقول زانا شنارنا ازو تن من زلاش ما من اللي زو كلا ساسه ما تبيك بهر اللي بعده من اللي زو البنات الدنيا بيستفيد الناس الناس البنات بعد زناش بعد تو زناش هو سكول بلاك ريبيت شاتنا شنما ملي انت سامت ما تقاطروسنا ولكوتا نرجب بالزان بي زبين لي حد شي ملي مش زان بي تحسيب ديا ازوينه بتحسيب لو اساسما هو دي ميتك ني بدر دمالك باشا غير تسامت ما زو ماش حديث يلزم جماعه ميغل اساسنا ازو حدا مثل واتساب جروب دي بين ترازانا كده ifosina wini zane kata sad nasha zane shat update na taisa kata narna hadaf nazom mini nara ko hadaf la hadama narna hatainzo activity takatoro sina zik motiona walinda marinwa abba wahina sina hajis bi hejisma zik motiona ra ko tainzo activity girgara ga kamdinam awul zinar ba taimina matinda ma girgara khashsa dal yashi nabran anguri nabran girgara yaisani nabran ma azole girgara matasha ilzal hadafu hada matli bajit la gashta nagra tibati girgara fit kam kana le dars talami ruhmati qalbi bajina tija madina azubhin lahad ma tbi yi bi hirfat man sabbi min li zokh in jok fon yatanu khayri bay mubar ko yatanu wat banama laysa funa musallama kota mata biket boya kota matala ma in jok fon yatanu dabai in jok na watasa na dizna rashia hadafaj bi had kota hadaf deban hazo minta بازینا تاش از نیروش بعد دلگاش بی بعد نیروت بی نکته سعادت تو مشعل می زنند که تا این دمو علاوه نکته بی مثل زنش بعد استو خیلی باید مقدار چون منو اینترنش علاوه بر کفتره دی بزنم خیلی مقدار که خاص از زاد محمد کاتر به تیمی جمع نبی بازینا نیروت و آموزینا نیروت لای بی دیگر از نتایج تو مشعل زنده دنبال نبی ما تاخت بودن زوی نبی حقیقی سلزانو اساس نباشیم
0: اور کو جدگدر خو هيا سينيات خاتلو بزل خو حربادر ميديا سيرفيس وي غا چون دوك لخو بزل برنامج ينيندا حگيسا يي اين حالت بت ايسا سناراگرا حگيسا ذات استخو بزينارا حگيسا ذات سنيو گار خو بنارا نگل زبقل خوما ممكن مين مسل نارا مگل ساي ارزو گار خاف زيگل خوسا
1: السلام عليكم
0: او گوز دلم سو مقاومت لام دلم
1: مالك باش عبد الله اليان Jawan umur di sulit dalam kontennya, Yesus tu be, lalu entah iya gesa atau Yesus le, lalu be mantara Yesus jangan betul ni, bagi kira bagi hamas le, kaj be hal mahoji, jadi gesa, tetapi sama sama tanah ini sozo, azu tetapi sama tanah azu bagi kira, azu miskar garbi usus pem keluarlah, bacaan halum, حاجز البسام حاجز البسام جديا وصاي سام الناجي فاجان سام لك التسامت في جاي جوخنا الملة فوان خلي اللالب تقبل نماز خالة صابي ثم سامت بيبوننا إلا هو وإن لك التسموت رحمة تبي إلا هو خمسين أو صغينا هاي ملي كسيو قنا من الملة تمشت بيرو بان فاجي اللالشي بي أول تمشت بيرو هارنا ما ملو Jauh tu sampai sultan menteri nasan nama. Kalau bermudah nama Julian Lital masuk. Ia akhir kali. Betul sahaja. Cuma saya mesinnya yang tema. Ia berlalu silsilah dengan zaitun. Tiba tu skuta. Ia beralai mila. Misalnya fikir siapa dah misalnya. Masuk sampai megal bana ma. Apa nama? Awal timur tibiru be. Justru faham nama tersun jenah ikna. Masuk tu misalnya awal zalu buat be. Kamu zoom. Tahu kan kita jenam. Takalau jauh jenah bapa hantau kadang kita jenah mulus. Maya sa hatta fajar tu kita apa nama dari itu jauh sabi alu dari masuk malam kenarama. Teragar kaum kerumun kedua ilal beka. Masa yang macam mungkin yang betul ilau kom sinau setara kena. Jauh itu ilau ai mila ilau kaya sub sinar lah. Mungkin di ilau kaya sub setara sama kan. Tu berlalu aku tengah bi. Hai, kami lepas, kami lepas betul lah khawatir. Yo, nanti tak betul na.
0: Insyaallah. Orang kosong baik inda. Hargai sahaja luya syazal. Wujudnya tu mungkin masazil matkhaj, masazil khaj. Aha, akhlai bukan kuma. Kalau kamu ditlayi na nibri halat itu nibrumam. Lakin ahad bukan kuma. Badua ummat kualem tidak gubuz aku derajat fajin dahsyir dahko. Ii hadaf mukut benda sedih ko. Badua ummat leh mukut benda ibu nak ni mana tidak gil dal fajin dahko.
2: Mingle dah aku tak mingle had dilaga mingle tu sah, ya urusan bicar bicar pun banyak. Tapi dar sah tu ni semua, apa tu cukup banyak. Anak semua zoi ni ia asas pe mingle urusan di negeri tu, akibat tiga negara mertasha telah suhu ada u, malaikat hal berinzal pe, jadi saya dalam negeri negeri tu video video senan, akhir akhir mana bilai, or dilaga hoji, kah hayas u, jadi tahu tak? روزی و بچه حالای زم بیگار مشفر که زلش واش او آباد کنم هندا و هندا ما یه تلاش یه یه و دو دخ کو تفرک کجرا نسکیس تفرک کجرا بعد لیخ بچه شی مشن تفرک کنم زل
0: هندا یه تا به دکتر حالای زم خیل مدبا و از حد شیا جا خب بچه هیگر هگه سایت تاش و دخوشیا چو سطحی به تاش و خو استو به اند دلگا چو دلگو زخو لکی نخای سه دلگا چو بتا و نارگرام امسو میلم دی بازال هگه سمان این تیل دارشیم یو که مزه از او کس به می تا خوبه بیکان نی بازارو میخونه ما از حد موت حل بیو سوزو موق حل بیو تلوی زا خاچو امت خوب رخ می نمیش لغت
2: لای سه زو کرایریت این دما یا او زوله متیکال خشیم خم لای دومن بلکین کیکال خم این دا و جیه گرا دلگا زن دلگا خلو خان تا سطور می تناش زنا الله لیل زن کت ناش عنا ما ناش دلگا زن تو زیسی نی بلای ناش مسلم دخشیم اصلی زو می دا پرینسپل زن کا میگل دلگا زن دی نه تم ما و جیه دلگا استلگ نبیندی استي يوجد عن الله خا مثلاً بخيرة ياو في كام حاجة لو جيت لنا في كام ذا نساء بدي هنا في كام حاجة كام ذا في كام حل هنقول له في كام حل أنا يسايك أو بس تروح له في كام حل ما الناس واحد الناس ما بدي خصو بين جرجال تخشوا إذا شنارو أزو تخشوا إذا لشو حكير وقت إذا شنارو حسوا طالق الباب هنا بيوحزنا بيوحزنا سترزنا تخيش على كل واش نما الحمد لله يم سكسسفول يا بوردنا ما اوجي ازاي سوزو ازوين افيت كام كنت نعرف ايش اوجي افيت كام زيوم كرغبا ما الحمد لله شعبي بهم تلاقتوا ما ازو كرزوم من سؤم الى من ستا يوم كورني ما بلتو ما اش نما ازو كتا اوجي دلاغام لحد ما اش نما اوجي غارش تدرب حلو واحد غارش ما تدرب من فا يوم حقي سوزياش واحد واحد بتاجو تاشو ما درغار شو حلو واحد يا اذا بتيش دلاغا يدلكناش حلو ازو كتا زوم وقتي وقتي بي نسى كذا خاطر تزو كم جنام حلسنا نبر حلسنا اينما تبين دابا يا صومن ديسا فيزبي غيرغار تشان ازو صوم رمضان باكيج بين ابوراي سينما ابوراي سموتي متا ابوراي سينما بكاتين غيرغار تخش بين زناش باكيج نبرن حن ازو باكيج حسن للبوبي نبي علي قاتب غيرغار زلفاي روح زين نبي ابور متي من التاجما ملدزو كثير وقتي بي አታይነ ቡርዳና ኮታይ አንጎራይስ ነብይ ወልዳሽ ታላሽ ሀጉ አዘቁተ መድረሰሳ ያው ሙቃ ዘነ ተከምዞ ድርጋራ ረሳ እጂ ቻነ ዘልበሽ ሀሉ አዘቁተ ዘም አላይ አንጎርዝ ነብካ ድርጋራ ረሳ ላሽ ሀሉ ደይፍኒ ላዘነ ወምጥቴ ሶ መድረሰሳ መድረሰሳ ፓኬጅ ስኩል ፓኬጅ ጥርክላሽ ተቀደነ ስታና አዘቁተ ዘም አረፋ ዘሃነሳ ያው አረፋው ወትሄቢ عرفة باكيج نبرنا حال أزوم دايب السور بازانا يبحلنا أزو بيكا كيمتا أي وقت مرجنسي فيت قام يخني اقتصادية يخني أي شالبي أقورزنا لكين كي بورد بيقل تانو من ناشل كل رسي تطور بورد بيسا حكير وقت بي فندينا التاجي ما حسوم ذلك هيبرنا بي أحد أصول في تريد ذلك أنا نبي رحسنا بروحسنا نترمام دي بازانا وقت حال باي حنجام يي حاجة من اللي ذو أنا أزجيها ممثلة لكم اللي يكون نزال بي تا يب حفانا ما كل بليك حلب ننزلوا تكشوا بي اللي جوا شنو ما يا وخذوا بديه تلاقاش نلقى بيزناش حلو يا يمتي متهم أنا هكوف ترجع بي زالوا اللي جوا شبههم زاد شبههم تراود كلاش نكذا بعد يكون زال شيء ناشي بهنا إن شاء الله وقت زوجها نسا يا ألا ينتروي بحصة زقح بي نسا نزلوا هنا البعد
0: إن شاء الله حقيقة سبايتي أوركوسوم ديتليا تايبي نيبرومام احد كتب تهيسو زاخاج احد كتب دلغ زاخاج ابو احنت خوصت كيد مزاخاج ابو احنت خوم زيكتا زاخاج بعدو متلم دلغ زاخاج ندخو بايت لين فركيننا
1: امام حتى عند رجبي على رئيس الدكتور دايو كوتا بسبب قام بالدار جينا الناس حول الناس عزينارو لما تاج موج الله في تجابات حلو اي سام شاغر غارديو حتى ولداي شولم حد خمسا خطاي حد مريم بنا احسو من سا حتى نجي دي تمنى كنت هربت انا ما نحلي الناس بلا عاوز النقطه ايه قال الله ما يلي كان ديار هنا اي زيو بس انا جبت اجر اي صار نورانا زياره زنام لقد ما زال زوجتي حقي سعاد الزوج كثير اي دي شال شي ميقال يفرض على زي قال طب لا حد قال مهمي ميقال يا جموت في مداري ليت من ناشان بلاي ميقال بمزال ممكن انا كمينا ميقال لو يا شاد الاستوي حظو بايك انت عندي علي ايف اي سعام خانوكو غيبي ايش انت افضل نايقر بتسطالو ناكتانا تباتي شاهو زان حد يوم هيبل بيبانا ما مصبع الفاينا ملاحا نيازو حالنا الله بايك ملي ذاكي زاقه انت ملاحا ميقال روح جناو حد يستمال ما ميقال روح جناو طبنوش ملاحا ملايقر بتاق جناو على سقنام إلا نام متاقصو قم زنا مش هذا على نبيت تقولو زو انت نسا عزو لا انت عزو تا انت قولو بي الله استيقاك بذلو خايك زنا عزو مرئيس جان بفحل عاشي كي بذل سندول لحنا إنه مالجمنت تهجن سامت ما ممكن منو شهبل كزاي تنك بحل شهبل تتنيس لينت هبل ينس لينت زايو سام وو نتاشانا انا كتان بقا ينتا لويا شازال وعلى يزيل كربي
0: ፊዝቤ ዲንክ ዛሬ ዳኻወር ኩሶም ይትለመድ ባለ የሚቻል ዛሬ ዞ የነ አዳች እንደ የነ ተላሳች ዛሉ ሽያጨኻ ኢስሃድግር ዛል ኡሱላይ በንደ ፎከስ ሆና መደለጋ ዛል ኸኸይ ደረጀ በኸየነ ጉቲዝነ በአላሁ አምሪ በዚሞቱ ወለም ዛያቹ ቀጥብ ሞሸም ይደረጀ መለይ ጠባይቲ ሁሉ በ ይዲጂለም ግዲር ማህዲጂ ኹምዛል አኸኸች ኩዛል ሙጓዳችለም አላይ ዞለም ማህዲጂ ኹምዛል መትለመት ባዛል ተባይትሬን ፈርካነ ሰበብዞም ዘሌላቹም ጋር ሐዋዚዩም ዛል ኮት በመሄ የማዚያቹ መጠቅዚዩ መቃነን ጌስ አብዱማሊክ ዛዩ ኩሶ ኢናቹ ላይ ማን ሐለዩ ይለርሽላ ይይ መትለመት ዛል በአዳንታ ሊላ ነዝገደር ኾይጃችኛ ይበቀለ ሐጌስ ሙጓድ ባህመሰ ጌስ አብዱናስር ዶክተር አብዱናስር ባህመሰ ጢድ ቀላህት ያሽና ናራ ቀጠባሽ ኹደር ሆጂ ይይ ብርናሚጁ ሐጂስ በ አዘጋህኒ ወመዘዲነው ኦርኩሶም ሁሉፍ ዛያ ጠብትዝኛ በ አብዱል ዘጥቀስ ይውና ረጌሲ ዶክተር አብዱናስር ባህ ቀላህት ያሽነው አኻ አብዱል ዘጡም ሐጌስ ማን እንደልዳልሽውም አኸትሮዛ ኾይነ ማህዲየ ኹምዛሉ ጠላሳይ ሲውም ትለምዱ ኮትለም ኡመሶ ደይ ቆሮኩትለም እንደ ይብርናሚጅ ጠምዛሽኔው ብርናሚጅ ነው ንጉ ፋና ኦርኮሶም ባይቲንዳ ቃጭ በዛሉ ሀገሰ የቀዳጭ ሆም ሀሉ ቦርዳጭ ሆ ኢዴ በዛል ኻሽም ሀልኹ ተቃጥሮት ኾማ አሐድ መድል ኾነ ሳዛኔው ኮሶ ባይቲንዳ ዚትሊያ ታይሽ ሀልኹ ና ረግራም አሐድ ኩት ትይስ ዛኻች አሐድ ኩት ደል ግዛኻች እንደ ኹባናማ ይሺ ወኻ አቡረኾ ይብህርለ ኡመት ላይ በደል ግዛሩ ዲላጋሹ ምን አይነ ሀለት በኩሽኩሽ ባይትለን ትይስ ቦዞኹ
2: في قرام سؤال انت تسبي بس زي بقى حافظ عشان حافظ زي نكتب ميجل ميجل ان جوز ان ميجل كا فقص ومتا نيجي كوت هنا بين الجانب الحل ده روح خازو بفقص هاي الحل تو مين بفقص اللي هو مين بربيز دي هو ابو غراي فك ايش اللي عنده كوت تايز او كوميونيتي امسو داي حافظ لاي بفقص هاي الحل بيته يزو مين برزو حق ديما امسو داي سن انا شفك اصو بي بنتك ميجل حافظ زينا community bit manda members le bint agburais ne muti benta tashi hinni uznarna inshallah agburais naw sali qodozo musule noqana izal tashi falana mille stafzom halana finance zom medije musanabil ayi alayza qodozo kamzo beketa yezina minta hatta intakhzina hadisina ndalka motivation kamina zina aina ndaba hinda ma yile badli makawa anash muti le makawa badli ይሙጥሊ መተባድሊ ብሎክ ዘነሷችም ሐለነ በእንዳ ሆዲ ግድግድረ ታይ ቢዛላሽ ሚስተር ደረጀ በያዞቢም ላይ ቢዛላሽ አቦራሽን ሐሉ በእንዳ ማ ባዚነዴ ሚሊ አንዲ ለግል ዛሊንታ ማ አዞ መስጋህ በ ስልበላት እናቹ መስሊ እንዲጃች አዱኝ ደረጀ በሐሉ ባይቲ ሎካል በም ሐሉ ሎካል ሊዛና ባትቱ በ ኸይሪ ባች ሐሉ አዚያች በሁን ስፔሻል ተቀጠሮት ክላሽ ነቀዳንታ አዞ ከዞም ዓለም ቁፍ ደረጀ ዓለም ሉቆ በባይ ኢንተርናሽናል ኢንዶጆን ሊዛናሽ አዚያች በሁን ያው ነሲብዞ መትራ ነሲብዞ አገይደማ ባይቲ ዞም በዲ ሀግቡራይስና አዱኝ ደረጀ በከም አዱኝ በም ሳቲ አህጉር በም ሐሉማ አዚያይ ሰበብ በኢንተርናሽናል ኢንቪዲግር ዩናይሽ ባፈሳ ተራንደማ ኦርኩሶም አፌትቃም ቻለበ ግድጋራሽ ነው ለይ እዲ ፕሮግራም ቦነ ማህና ሰሐ ዲላጋሽ ሐቅ ይገልና አዘኩ ደዞን ደርሲ ደርሲ ጥለት ቻለበ ይባ ኤጁኬሽን ዋ ሄልዝ ኢቢ ደልግዛላሽ አዱኛ ቢት ታውቃሽ ይባ አይቲ አፍሪካ ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ ግድጋራ ነው ሽፈር ከዛላሽ አዚያ ካምሳሁን تقاطروت يقول لهم الحمد لله ان شاء الله الله دبل بابا ان شاء الله نتيجه زوني رحنا
0: يدير شي ماشي نقرانا ان شاء الله
2: يدير شي نقرانا بكدوم ليل دي ونارا وقت الظهر نساتكم
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله خا حديث تقديم اللي بحنا ازوصا ان شاء الله ما بيسي اللي بين السامعين لكم على
0: البيت تمام تمام ان شاء الله ما اوركسو مخا عبد المدرسه يبقد لي خطر زو ماشي خلي حركه زي قلبي وقت بيبايتين ده اولموست ساعتي وحري صوت وحري بيقد لي كلا هوت ساعه خطر زو ماشي خلي كلا هوت ساعه اي قد غربايت لي تفركس الخونتي بي حل نويزي لمدني مدرسه لي بايتي بي زي قرباج حاجه ساعتين تبي بايتي نفركينا انا يوزا خو سبب لا يوم الله اوركسوم حاجه ساج روخولز نسخو ما تاي زي نسخو تايو اولكسوم ابورد خما مقبل درجه بزال خونات اندو قازخ مانم يشي لا يو سي موكوت بين دي يشي زي قال خو موكوت بك لا هو سو فيتم بز هار خما اتاجوت خو موش لي ويسن خو يموتي ملدا اتايزو بيدلغ زال هطرزو ماشي خل موتي ملدا وا اتيو قوتاچوم كدلخو يسحزوم منقاقه تيلاغاچوم دلغو زينار خو كيفي امال ما يلاي بيجس عبد الملك هم منقاقه تيستو بزينار خي حزو نخما يشي ممكن نار ممكن تبيغل خو امد نبل
1: ماشي قال لي بعنا اخا اي حلون تدناش بيقد لي يا ملكا يا جو ايغلو نار ينقربي ماشي مدرسه زو حسوا كو سوز لما دبيو مدرسه مزا وجي 50 امسون دي مدرسه يستوي دي لما داشتوي ما حزو ناكنتنا اي الدنيا بمزالو سين تا بايتن دا ناكنتي ملتنا حاجه سبايتم يا حزو بادر بايتيتا
0: اي سوم خو ما غاجي زو
1: ناكرين دا كوترين دا ما يسا سم بايتيم ناش اتباتلي نا هولون دا اي عايش حسابنا ناش انا بان لكن علاي باز بيزالا جو لا الدنيا بيزالا جو ايشو مو قلبي مسمع قلبي مي عاشي دا يوشا صدق ما احنا قلبوا حماسه بيش يان اي او بادر ان انت بايتمك افضل منير حل بين القطا ملي غدنا شي شي بان تسامت ما نو كلش حلل الناتم دمنوش ما حفله نوش ما كنا نقاكي بيشي بي كم زوم يشي ويرا جدال جنكي مش هدار وغو نوش يلال شي بينا جاتي افانا ما حتى لو تبيت يقول الزو على يوم مدرسه بدال اي سوزو أهم كتبنا شأن إلو نزالين ده مين يكون ألبي حفنا اللامس زوين بيع بجيو شو ما فرنا كات أمين ده أم بجيس سما نار بيو بلاه في البقية دي ريكا ده كذا بادر زلمة داشين ده أبدا زلمة داشين ده ما يسا الله هو بايغرا زالا خاشيو سل بقوش ما فكرنا على غيرا زي كل شيء لونوا ما يسا فانا إيجالنا هو جو كي أحد يمسمين ده نج بيجال زلسان نيوم زتواتا نيوم ودورزو لنا
0: فطرزوزو
1: فطرزوزو كي ادم يتفاجئ من الناتج كي ادم 50 بانا بيك اي تو كسب يلدا شي مول وات رئيس عند الفرارما كي ادم مستوى بورد من الناتج اوكي بدي بيم طبلانه والناتج حد شي لاف زانا لو صح بدي بيزوم طبين انا حساس على ما انا
0: كوچنات فين دتو بوزا خون باجانا
1: خو حاجهم به ورن الله
0: ما شاء الله جد قدر خو هيجاي سينا عبدل مدرسه قديبه قربه حربادر ميديا سيرفيس احد برنامج تموش زينت كتبال ازو برنامج بهم عبدل مدرسه حضور شيخ خلصو من درجه بحال قلت بي خمل لين دزبرار ديو اي تكسي درجه قرا اي تكسي قرا حل للشي برنامج ينو دلغنما فاسليكوسوم تخيتاي ب بلم لحدنا لخناره ي حربادر ميديا سيرفيس او بدل ذات ب برنامج مدلغزو اوركوسوم اسحد ميديا چوم زنگا كحبو كيفي انتزال سبب زوم او بدل ذات قديا كل زنيام الى ويت بوردي كسي جهدي ناش

0: zana metak zoni kan nila zana kadian thama azu kiasu media istinam ilaiwe akazu be madlag halbe yulidar shiu ugas jalezo luxinya lufna shana faslikot bernami zinya inna shomar rasan neum faslikot bernami zinya le balamatle hadnama gesi abdunasir entrance imtihan bezalu le bait imtihan beherle nitrana zaye bene kayfe hal inshallah imtihan wallahi saborodu beherle hajis be fasliko sinyaw hagacho indukuna shtane qural kalahtna shma gutibe yum zayt rasakot qatab no shekhu ildal benta ma gesi dr abdunasir abdal dal qadiyabe dibolu bobolu akum ko hada ya machistobe hotor khaw che khal khomanda zaborot kho qochnat kho yilay bizar kho atachot or kosom kinkin didilagacho madlag garab dal zar kho shiwa akhlay bi khmille ta zibrara da zal shiya chin dal shibem takasho madlagal tisto bobolu
1: okay kunta abdalu qadiya nash yezu dijili nisa kila ho so dijili nisa etrisal yezu wasanna 50 بلا بكره متر مثلا بقى لما وصلنا نارا ما والله كذا اللي مدخل قريب لاي هي 50 متر ورياونو بروميس بون لما فرمنا هيك دي قربي ما هي تخيش هذا المحلق حجير وقتي بقى عندها وصارت يا زي ملبي حد قربي كم زنا بعد بقى شو كم زنا لما وصلنا يوم دمون سوبي قاعد بيزانو حد قربي كمان لما قطعتها بدلاقه زبون دي حدم ايا ماشي الفجر بينام الناس تري سكنداش فيز بيباليو حليو ساج فيز بيباليو حليو عبد الملك كيس عبد الملك زمان كتا وديا منو قلنا وديا منو بلا غزنا يدنا بعد ازولو مينتا ندي بيزو طقيار زنا انت انا ريت ازانا ابادر القضيه حفا يقرا اغورايس نزار قضيه حفا يقرا بازينا اي وقت يمكن له تاش نزار قضيه حفا يقرا الناس كم غرام طقيار يدنا بعد انت يتخش نزار مو تبع انت ما ما وديا منو ازولو مينتا في حياتك هذا يا بيبورنيو ما يزوم كيما تاولي عشان نزال الناس بحلق زو مستبادر لي ما كيف رو بايتيم الخشنا ملي الناس اللي بدنا في مدرسه مدرسه زين انت ما روح زين ابي تاخ زين ابي اقي زين ابي كوس زين ابي كيف يعني بقى انا ما بحلق زين كيما تاو كم ينزل بي بي دلاقه زين وقت وقت زين ابي كم ينزل حدقنا ما انت قلنا ما ازول انت روح زين وصلنا ما نقول
0: يكو غرغار مستمع روح موت موت من دعوه من بي بو خو باينا
1: وصلنا ما انت قلنا الله مغني لا وركسوم عبد الملك وا قيس عبد الملك كوماندر ياسين ازو كتو زون كوميشنر يحيى زنباش ورتو مالتو سايت زو بكلوالو كدا ازو كتو زون ابور زين نجم ديلو ازو دي بكلوالو كدا مشيت انت سو دو كوستا روان مشيت كي بتو كدا شيش سات زون ابور دو ليز فاركو بايندا بان دي سايسو مزيا هندا دا بايندا ما ازو لي تم بور دي فاركني بايندا ازو متي متاوا الاي من طقحتي دلاغاسم الاي زو مناشو تخيتل كوتا بجي تاجو تاشني بايندا ملي abadir kutuk du segel le kala hinta ma tegel gowa kilahu su gap hal gudor wakti hal hinta ma kam zum li farbi wakti hinta ba hinta amanti wa trusti rozal shika annash zibon nabi hirli man ka tahti degel nabi hinde alaizo manashu mahdi je kilash kada trusti kilash kada sum zini kilti kekel kada annash mut khaita legel ba hinta ma ile bidira ta chota hinta ba hinta alai azum timata wa kutuk du mache khal mas yazu mustanata wa finishing zu ba hinta wa likat umri na ba kuta finishing to kamin zo borna ma toksi zo bassa kamin zo lai zo lisin zo bassa kisha dal kullu kullu mustaqazum site bi madijo
2: mazum zo madijo
1: zo madijo
2: site bi na koi garam zo
1: sakki khana gra zo bi tanandash sakki khana nagra had gra zal hin bi ziyara zal khashna gra qalbi zo khana gzi bi tan khala azo de har no zi giban san dar to mani ne sama nazar ma hayna ma khazo de bi kullu must her zo toksi bi han inshallah iqisa kullu فانما قلت زوجي كهنا بايند عمري نبرقتا يا كوبي كيف ايش ده بس انا نقطه مخنين بامبي ازوي نبي ابو رندما ان شاء الله دي ساعتي لقد دي بازنا يوم نبران باي دي مقيمه تا ولا نسيب صدق ينجرزوم يا خالي مكي كلا خشه زخمتا ابا دير مقيمه تا والناش عبدان متا يا والناش ابا دير بيدو كحدما ابا دير فتره حلو في ما عبدان مدرسه مقيمه تا الله مدرسه شيخ بكر لمدن المدرسه عند بعيد ازوك تزوم قران ياشوم ازوك تزوم بي مدرسه بعيد اخر زنا ابا دير يعني ما بعيد ما الله بروجكت تاع لحد محل يزوم انت خوكتي بي تكنولوجي فيس اللي كبير انت مثلا موبايل هيك حاجه موبايل ايفريثينج ناش حاجه دوما موبايل بانكي موشن فركانا موبايل بي كتابي فكره فركانا موبايل بي اتوخ مي فركانا اي شيء ناش حاجه ما ابادر مدرسه قا درس لي توسو سيستمزو ዲጂታላይዝ ሞሽን አሻ ወንስ ከሪ ደግሞ ወረና ሶፍትዌር ትሻዛሉ ወጂ ማለ ኢሚሊየን ቢንታ አዞ ቃጂ ቢዛላሽ አብሮዶ ማከሚ ደዞ ሶፍትዌር ጎም ተወረደማ አቀይሽውት ወን ሞሽ ደረጃ ቢሃልና ኢሚንታ ዲጂታላይዝ ሞሽ ዘማናሳ ምዝገበዙ ሞባይል ቢጋር ቢገብሉ መዘገብ ቦዘር ኮንቲንታ ኪፊያዙ ማር ኪፊያዙ ጋር ቢገብሊማ ኦንላይን ደርሲ ሊትኮሶ ሲስተም ዞ ዲጂታላይዝ ሞሽ ናሻ ወንስ ከሪ ደግሞ ወረና ሶፍትዌር ትሻዛሉ ወጂ ማለ ኢሚሊየን ቢንታ አዞ ቃጂ ቢዛላሽ አብሮዶ ማከሚ ደዞ ሶፍትዌር ጎም ተወረደማ አቀይሽውት ወን ሞሽ ደረጃ ቢሃልና ኢሚንታ ዲጂታላይዝ ሞሽ ዘማናሳ ምዝገበዙ ሞባይል ቢጋር ቢገብሉ